0: See-do there. That was Alpha Blondie. This is Pitch Black. Well, it will be eventually.
1: وصلت رسل الأنباء تقريرا يتعلق بالعراق أيضا وفيما يعني